رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Mirchi Gano Ki Eidi. Only on Mirchi, it's hot.
2: Oh, suniya suniya rata, te rata de vich tu. Jad vi tenu labba, te mil je mainu tu. Sare din diyan gallan behke dassan main tenu, tu mainu bhulle na kade, main na bhulla tenu.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: मिर्ची गानों की ईदी, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।